0: سلام كبرات خطتلتي راديو بي بي سي تغرينيا نايز ساعات فنونا نفلمالنا باشحت صوتارو دوب افريكا وين صار سدتنياتات سلفي تقامو يكايدولو
1: عبد زايد وزو تواهيل لو عبد زانا زنا وزحتينا افريكا وين ايجيبيا وين تعب تغلالو باشاي غبرلو يوم فرحول بعد يلت
2: عبد علي تكالات نايز سدتنيات متقعتي يكون مكصال فمون نبرت مزراف ونتاتون كم زلو حبريتان لنا
0: ودبت عنا على مسلوع المغط بزت اساسر اماي سوات كم زموتو قاليتو
3: أجهزة قط أمنتايو عيال تغطي فرزلو كموغات وعيها بأفريكا سلزمة تغطيلو أب حادبوتا أب إيروبا تعبيتو تريفو اللو مالتي
0: وانج عالم عوات موروكون اتحجز كالزلو ناي ايفريكوس كبيد فتنان سنناي مكتتال مرحتي من قصاص ترى سدتنيات تاع بدوب افريكا حقو سند زي بلوم زيغات وصاي كبت حقك وطو زقمتو غزي غلب لومي معلتي مبقعو سيبو ابلز تفل عليه كتمات تتهاجر سلفات تقامو هيكيرلو ابات هاجر زركبو ايتوبيان سدتنيات اب كمي عينت كونتات يركبو لاين صقب توسخلوا
4: زي تقامو بمارش اند مارش زفلت غجل ترى سدتنيات زمرح انتخون تقامو زكايد لوم غدنات تعصيوم حالتا تصطت አብስተዋፈርሉ በአሽሐት ዝቁጸሩ ጸረ ስደተኛታት ሰልፈኛታት ንጎደናታት ተቆጻጽሮም ይርከቡ ፕሬዚደንት ደው አፍሪካ ሲሪል ራማፎዛ ሰልፈኛታት በሰላማውን ሐላፍነት በዘለው መገድ ንክንቀሳቀሱ ዳግማይ አጠንቀቁሎ አብስተፈላለዩ ከተማታት ተሃገር ዝርከቡ ስደተኛታት ለማዓልቲ አብ ከመ አይነት ኩነታት ከም ዝርከቡ ሐቲትና
1: ሽመይ አርአያ ግርማይ ይባል ዝነብሮሎ ከባቢ ኢስላንደን ዝባል ከባቢ ለማዓልቲ ቲ ዴድላይን አኺሉ ተቲጁን كم زخنات الزمر عبدي الزمر صلاح في بلان تواهي بالناس لما عالتي من جسكي كولاوي بغالو ويقولوا له ندربين عبد زايد وزو تواهي له عبد زعنا زلنا وزحتنا أفريكاويا إيتيبياويا نتعب تغلال له هذي بزحات راشاي قبرون له ويوم ترارشا تهي يعني بسكتي وزلون تهي كساتي تترون له كنو تسل لذيك عنا كنت ذيك عنا
4: أفتي ختمة سلفتها تقامو تجمير ودي تسمعو ونقار ترئي ونقار هي اللي ريخون
1: وتفرحون لبعض يولد سلفقين كاير اللي سلفني
2: يو ساحل زي استقاط ولي موتو يتوقع يلي فلسطين در تلسا كوتي يزمع تسفى عالم برها يبال قازتين ياه زنبرو اللقاء بدو أفريكا ولي كل الدماء إسترن كيب يبال كتمو دماء بورتي الزابيزي بحال مالت حزر لهم بفولي باتناتي زي لقو خواب خجمرا لكي نحنا زي لنا أي خوابي زخون عينات مكسغاس يلن قاب بغد متمال الجميرو ناي بولاويس ببزحي ناب كلن بفلاي دماء ناي فورينير ويكانا وساثينيهات دوكانات يكون تكالات نابزلو تنقسقيسوم نيرم بفولي دما ورقه يكون ناي حقاو منبر نزي ولهم تخرت غيرو دارغا غفا عينت ينير ناب بيت ما سرتات وسدو بكونتات نيرو كيزي خفات موك سي قالت مسريتو بسوسن مالت دحد 48 ساعات سندوهم نيرم انا زفلتو مالتي كاب مسارح تحويسو بفلاي دما ناي كالوت ناي زون غرو ابتا هاغرات زيغات تنتدا اخوينم دما ناي زومبابي ناي مالاوي كالوت ناي موزامبيك ندحر كوينن كات بوردر كروا سلازي خونا ديبورتي غوروم زملسلو ኮነታቱን ተፈጥሮ ነይር ማለት ይካዚ ዘወሰደውም ነይረም አብ ቤት ማሰርታት ይሆን አብ ካለውት ሰባብታት ክስታይዝ ገበር ወሙን አለው ማለት ናይተም ካለውት አንታት ግን በፉልሪ ማለት ይሁን ስላይ ናይ ናይ ደርባ ናይ ፕሪቶሪያ

0: ዜጋ ድንኳን ዘሚቶ ምስተባሉ ሐሙሽተ ሰባታ በቀይዲ ከምዘው አሉ ፖሊስ ተሃገር ገሊጾም አለው አብ ግዛት ኳዙላ ናታል ድማ ድንኳን ሰቢሮም በመታው ዝተከሰሱ ሐሙሽተ ሰባታ አሲሮም ዋና ከተማ እት ግዛት አብ ዝኾነት ደርባን ብዙሓት ማእኸላት ንግዲ ተዓጽዮም አለው
1: ودب تعنا عالم ابي اوروبا زقات اما كتورني حاجاي وعي نموت لعلي شحن 307 مخنات كم زخون عفليت اللو وانا حالا في تودب دكتور تيدروس ادحانم زي مسلو تكليما زد تاساسر برتعناي مغط معبل نتعنا ودسب سلحتاوك اتالي بمخانو تسغطي حدر كم زلو قليتو زي قبل علي هزبي زوارد برتوع تسغطي بفلي ابتن زل على مغط زي تمز قبلن حقرات فرنسان جرمن بنتور يرئ اللو نزي ابنا بروم زقات اما هزوت كنتاتن برتعو وعي زي سعب اللوم تقام ماتن عمل كيتو تغمات اي فرنسا زخونه كم زيبل
2: بحالة صالون بلاي رو حمس نعزي ولعلى عقل مغوات نيرو استفالة لي اتكالات يعصوا نيران منقستي استفالة لي متنقاطاتات بميسيج بمعكلة زينا يدعق نيرو كبهارو استلعلا قرن المحدارات كسابة بقوليناتات ما يزينا سيق مسارح لا قبرة نتهز بي كذحلو اي ستنا نيران انصار زخاب كل بطاطات زحن بسو قالي اتومس بي زخوا برقو العمي كنا قدي فوم زعاتو عمنا يعرب توت منابي زنوبرو خاء زحادي قطعت سموتلو هوا هوي نيرو ولا حجي موبايل كتري وخلقات ناي حبريتا وخلطات عير زحيلو يبلندر بقبرو بزحز زحالة نقري لنقصاب لهم معانتي
1: بتو صحي كالا نباري جرمان بزعباز زلوه برتوع كنتات وعي كامزيلو يقلت
3: بدار بحالة زوني انا نبير تاعتني ما تبان عم دحج شعاد دحاني تراجع جيلو ما بيسان خاموش انا كابي وريد اللو مارتي عبر بعنك مارتي عطي بحالة بجي ما المجوع شابي تعصيب فلايت عن حالة الصمي ورا يكون الكيت ورا وقت كده كثر يتحدث غير ما كسب قدامه يسال السودان دوله وين تسميه تبع دقه خرطه او اوكي دقه تحدث مترافه واوروبا يعني ورا السودان يتردان
1: ازي اغاطي مزلو صنكر كنتات اير كابتن وركليماوتر يوتات وصا زخنا سنه ايراو مخنياتات زلوي كم زي تجلت اوروبا مدري بلعل درجه نا متخيد زلا اهجر كت كون كلا توعد ما كابتن علم ما اكلاي جمجم بعت في وسيخي ازي ابز تفلالي حجرات اوروبا زغات من ابحد دو غزيت راي زر ازنا بر معبر رسني حجي دارغا عمتاو كخصت جمر له مخنيات كاب مداي سنا اير كمي كم زغلت نمردا مستمر اماري سنا بحرن اكبابن دكتور مبراتو اتو برهان توكي سنا يلنا
4: يوروبا غواني فوزلو كتر واي زبزح غزي سامر وعي نفاس كاب افريكا نسمين غصوني يوروبا يوز مس اجم مسي زلو صو لوت انا اير ويكا صغطي مسو تصاحيزوتي زلو اير تعابيت اخترف ويكا انت زحل نفاسن زحل كنتات حاليقن نتي واعي كم زبتان قورو مالتي اجزة قات امنتايو عيال تغطي بريشر سرزلو كموخات واعي خاب افريكا سلزمت سرزلو اب حاد بوتا اب ايروبا تعبيتو تريفو لو مالتي ايروبا خاب كال كبابيتات فلويز قورو انتايو بمريت تخبيو زبزها هاقرات ببحري سرخبام زخونا اس بحري نتي واعي كم مريت ناب بحرنا يمخاد ويكا ابزور بناي مقبار عامي علو ايروبا جن مبزحتو الدرق بأتلانتيك قريفكي بتاحتي نعشتو بحرتاتي مزلو ما اكلاي بحري مديترانيان سي ابتسامين كا بولتيك سي نور سي غلز بحالو نعشتو بحرتات علو بحافش اغن درق مريس لزخونة نايمو عاي بحرتات علو اوغست اب نحسن اب مسكرمن يتيزل على مقدز الله زيناي لمزوغن كاب نبور وصائي اب سنة يوزر از الله ما اكلاي ايروبا 4 زبزح لعليو بتحلوتي مقت ابعد انجليز 36.7 ديغري سلسيوس ديغري سنتيغريد بسحلو از مقت زخا اب ريكورد مقت صبصاب كاب زمرل وان اتزل على مقتيو اب ورح السنه مالتي
1: نبحث ارتزينات كسكراكم ما بتقرأي حدا زي حقا وعدينا بمدر ماسو كل تسابات كمز موتو سمزي تاكل الافليتوم أبدا تكباب كتما عبي حدا زقات أما حدا مهما مريت أبدا تقول قول مس أمزنا بارو كل التاربعة قالوا تاربعة تسابات كم بهيوات كمز رحان معكنا زينات كل الحبيران تنك ناي مهما مريت أبدا اوان زهر مزينا بخون كمز خلط زوات أتبت أبامل أميتو بريطانيا عقبة ذهبتهم سدتنياتات نستقبر لهم وطايتات كخفلوز قبار حقي كتوت مخانا فليتا عقبة مسال حلافنة مخانو اتم قوت لعلوية منيستر وشتاو بداية تتهجر شابانا محمد كمزبالتو تم سدتنياتات سرح متجمرو أستات عسر تشح باوند لعلي عسر تسلس تشح دولار كخفلو

0: كحتت يوم لا لو توكلت أمريكا بزعبامس إيران زكايزة السلام نمزر رب كترات يوم أبرزة كتمادو حزر كبسة بايقالو نيو President Donald Trump زخونة جارد كوشنرين ستيب ويت كوفن مس وكلت نايتا منغون يالاق نايتا زرر بزخونة باكستان كترن ترخيبو مالو أبي غانا بزقات أمع لغلب وحد عسر تسلس تسابات مويتو مابرزة كتماكرا كارمز غني تغمي تميق زناب كبير على غلق أسعيبو لوم قلون نبرتي تاكتا ما بوشت غزوم كتنحو أبدا تحتي زبالة كبابي تادم زغمو ترمانا برغت بوتات كريبون سمزي تمحتينا تمالي أبزور سلاس أنجلتن هوانج عالم موروكون نيزرلاند ببناليتي بمسعر زر النقعوت أمزقيبان أبزغ التلزور حليفة لا حجي أبزي حزناي زلنا سعد ما نايكو لسبك ولحتا أمونغو أيفري كوستن نروين زقبر زلو ناي زور سلاس أنجلتن أو دي كمحلاف تقوة تايزلو نتنتاني سبورت نيقا والد قرقيس نزعمل كيتنا توكيسنا يرلنا يسعب
1: وموروكو كما جمرات حزنا تسبيز قورنا الله قرائد دانتيا مهنياتو قابد حلف عمتات بفلا وانج عالم تريون نبرات الاسلاسن عبالن كمستمودر الفوتبول لك ان ايوروبا ستايل كمو عالمة او كل تشان اسفان قلتن كافرق بس عانت لازوا سحت تمالي ان هولاند انا بجيك العالم بدهيت كوينا خمتوتس اي تطلعات ركنيرة ازي مسات وزغان سعوتا ترسمة امان كل نقر زمالة تقرأت قانتا سلز نورت كم ترانيها بفتسون كل عمو ساعتي سعيرا حديفة وأكتوالي تسعوتا دربي ودربي هنو لنخلنا مناتو مبزحتهم ناي هولاند تسعوتهم بعد المزراوي أب ناي موروكو مالاتي أب هولاند تويلدهم زعبيهم زيبون أب هولاند دارقة فرق مليون بوس وسدتين موروكو هم زلو متن والا موروكو سعيرا انتهالوسي أب هولاند زلو دس دس كا كالي نقري هولاند بعبا سعيرا هتغون أو زلوز دس دس تمسا ساليس كوا حقوسنا كم أفريقيا مثلاً كبيرة للعزيمة.
0: لمن حيال صوت عيزلو ساعات شو مونت ايفري كوستمس نرويو زلوا مو. أبزخن تاي يوتس بيتكا ايفري كوست وان جاهت وسيريو خلص أبزت بيعزلو.
1: هو قديما من مساقب زدورني على أنا ايفري كوست عين حسادي في نلامبر وان جانا موسار تقوله اللي وازب الجمجمة هي أب جمجمة يزلو حجون. مهناتو حجن حرينا ين ناي نروي بقعة ناي ايفري كوستن تمتات أنا دي جن بكل ملك عتات كاب دحرج. قدميت ايفري كوست زحاشت قبل على النرويج ناي صوت انا غير غناي فلتني اذني ودي كان فلاف كانت هي ازي با مشيلوكي عوت وي مسعره معرموصا جلز بال زيله اي فلتني مهنات نري لنا ابو ساعات غولات ياتلو دو افريكا بزحزن ملكو بكندا خسار كلا ابو توساح زي برازيل بعلا كلتا بحد تعوت كلاسي اب تسعة دمرو خلت دغيا شوتيت كسلزي كوما عينت قال عنك فات كي غاطما ايفري كوست مر انا ايفري كوست بزي صقم تعويتا انا بزو اصل دور كتحلف كوما خامس برازيل كتراخ
0: أبزي ناي قدنا بزيحوان زلوزن هاقرات أبتها قدامي قدنا موروكو فرنسا أمريكا بورتغال كوريشيا سبين كلوا خلوا تحدى قدنا خاني برازيل إنجلاند أرجنتينا مكسيكو زلو قدنا إمو زي كمي خاطريو
1: قدمينا بسلاس انكلتن ملتحن انتاي مسيلوكي منالواش بورتغال كان مدبا قدامي تقينا انت تحلف نيرا أبرو الفيس أمي مس ميسي وين أرجنتينا نخطر راغب لعلتو خلو نيرا قلنا من يمدو صوتها بكلهم بيس لسعرت نابتنا يبع الفرنسا زلو قدنا خيلا سلزي فرنسا بورتغال كرواتيا موروكو تمالي تاريخ سرحت ومن ادلوي تاغر امريكا زلو امد زي زحايه لو غدناي جبناتي رديت انا وانج علم ابز غدنا زود اخوين سي معن ونياتو او زلو هاغران غانتا تاع الفاينال بزيحن مستن بمس ارجنتينا انجليز زلو غدناتاتكا دخم زبلاين برازيل لا انجليز لا ارجنتينا لا قللتي كونان جن تي ان زحايه لصوتان بحاو تفتينن سلاز مزعنا فاينال انا بناتي رديت ابز غدنا زيت وانج علم زود اخوين يسمعني بتخالها انتي برازيل ارجنتينا من رخاب تخوله اللون هذا دحرس مقاتم تنسيران حليفا أفينال كا نيجي حلف قلتش الإسلام قلتن فرنسا أرجنتينا نيم رخاب لعل تخوله خاله نتيجة قرناتات بمولو نتيجة ريولنس أولس وتن تنسيران كلتين كا أفينال نخر رخابة عبي عبي دلالهم كم زغلت سلك صنع حقن أنا أبدأ نيجي بعد فرنسا نيجي بورتغال كرواتيا خمون إسبان موروكو أمريكا زلوا قرنا وانج علم أو خينا زازم خينا سمعان
0: يا غنيلنا تنتاني سبورت نجح ولد جرجيس
1: غنيلي عزيب كم وترو
0: كبرات خطاتلتنا أمونغو أيفري كوستن النروين زكايد دلو قتم نروي أبا من بلسو سانكلتن دغير بمنجدي أنتونيو نسوى أمزجي والا سلزي نروي تحلفات مثل زلا نايلومي مرواتنا أبزي زازيونا لنا بتوسحون أبا تيك توك متينا كوان لنا نتوسحي مهاري أزاناقعي أزانيتن مروات نخترخبو أبا تيك توك سعبونا مساخم زمساخو عزي برهانة مس أوها هاريت مدب لايون تقاب ترنيا تكنيشن جوناتان موانجي بمخانينا تصبح بخال تحستوك سابن رخب برخليتي